0: مدينة العرفان بوردو،
1: كامباس بوردو.
2: All right. Here it is again. And it's called 1, 2, XU!